0: Pipop.
1: Allô,
2: شكون؟
3: Allô, Nasser Rahma.
1: واه انا.
3: ناصر كي راك؟
1: صافا الحمد لله. شكون؟ شكون؟
3: راشد.
1: كي راك داير؟
3: لاباس.
1: لاباس.
3: فين كنت؟
1: كنت في الحابسة صاحبي.
3: لا والله.
1: آمين.